تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقي يا تراب بسوين يامي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابم یه دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

بيتل ول دشت فوتين البنات غريب وغربته كار خوه بك خيلو بل بند روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

كل وي جمك بقن مخالو وده جميشة لي جمك بقن ما أذكر رومي وده سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دور وانزان

بياري الجوري خسته كواية قريب يعني وقته الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقيه تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق ايش بطرزة
4: لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قد ايش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

halim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جي ريحانة قراج ويران ازم مالم خراب ايد البرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب ايد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين نازك قامت أليف، قامت جي ريحان.

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لكي شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جارة خقري دل قايدة يقول زير كنت ناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيوي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانتظانم.

0: الو كيش نامه منا تشاوى ايش نامي ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نام لي تجي قلك يتشن قالوا سينات تشاوكو تهناك شوية ربو يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيز تقول بارهنك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنك خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: دخلت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وسط دي مسر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صبا خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاجور كيف تشي سبك ما سبك دين حياقو ازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه بوشماني اختياري تي

بينما بو وكب بهشتك اعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان.

بابي وخي يبر رول وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لي زير أبكو دناتك كبسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لکه که فخوی امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

0: الو كيش نعمه منا تشاوى ايش نعمه ايش شلط باشي
1: اشتاك يا ترن انت تدبي
0: والله ما فيش تقول نعمل انت جي قال لك يتشن قالوا سينات تشابو تهناك شوية الربوة سبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوة محي
0: والله ما بيز تقول بارا هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
1: ايش تربوتي حنك خد تدكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: ده خدت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايه تقربانه مبي تعبت اللي بوكا خانيه

0: بالله اللي بديتها؟
1: كرت فابي كاتت التليفون يددك الطيارة؟ هاش نامي المياتي والله مستدي مصر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة ألو كرو غيدي ألو عن شوية كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود يبدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تشاجور تشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

وده جميشة تليشة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دورة والزانم.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخافتن زور باشي

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكوة سيجيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه ته یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خوندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: شريري قول وتقول شريري عزيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي؟
1: لا يا شريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله شو كوزل شاي البزة
1: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تمل الدنيا لك يتشعب مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالا تا یه